0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

طلعت له انكسر. أسهرت طول طلعت ضوء ولا لك شي آخر ولا لك شي آخر. يا بنتي ليل أسهرت طول

وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاثنين الثامن عشر من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وإن ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أر. صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مع الانطلاقة في أسبوع جديد من برنامجنا يصادف اليوم غرة شهر ذي الحجة من عام 1447 هجرية، بداية الأيام العشر المميزة والتي هي هدايا ونفحات ربانية من رب العالمين. شهر ذي الحجة بأيامه العشر الأوائل بانتظار يوم عرفة وانتظار عيد الأضحى المبارك. بالطبع خلال هذا الأسبوع ستكون لنا وقفات عديدة مع هذه الأيام المجيدة، عن فوائدها، عن الخير الموجود فيها، عن محاولة اغتنام هذه النفحات الربانية من أجل حصاد الكثير من الحسنات ومحو الكثير من السيئات.

حلقتنا لليوم حلقة مليئة بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دايما بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدو كل الناس ما تفكر انه الشتوية خلصت، نرجع نتفاجأ مرة جديدة ان هناك بانتظارنا المزيد من الامطار. يبدأ الأسبوع مع طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من فجر يوم الاثنين، تحت تأثير كتل هوائية رطبة باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من فترة المساء، إنما المنطقة رح ترجع تتأثر اعتبارا من يوم الأربعاء بمنخفض جوي محدود الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس التنين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة، وبيتوقع تساقط أمطار متفرقة بتكون موحلة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، بيرجع بيستقر الطقس اعتبارا من فترة المساء. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 18 وصولا ل 23 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 12 ولغاية 18 درجة، أما بالداخل فدرجة الحرارة عم تكون من 15 ولغاية 23 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 لل 50 كيلومتر بالساعة مثل ما عم تلاحظوا بالخارج. أما الرطوبة النسبية على الساحل فهي أيضا بنسب مرتفعة على اليوم وتسجل بين 60 لل 90%.

إذن بداية الأسبوع مع طقس ربيعي متقلب، أي نعم الرطوبة عالية، إنما هناك بعض الانخفاض بدرجات الحرارة. عودة إلى الاستقرار غدا قبل ما نرجع لمنخفض جوي قادم يومي الأربعاء والخميس، حامل معه المزيد من الأمطار. والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 18 من أيار، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يسابق التصعيد بمسعى تثبيت الهدنة، خطوط وشروط ساخنة وفترة تجريبية. تصعيد متواصل جنوبا وغارة إسرائيلية على بساتين بعلبك تستهدف قياديا في الجهاد الإسلامي. إسرائيل تستعد لاحتمال عودة الحرب مع إيران، ماذا عن لبنان وغزة؟ مرفأ بيروت يختبر نظام صفارات الإنذار. يبقى بري معتدلا أم يعود إلى اصطفافه أيام أسدي سوريا؟

وورقة الحفاظ على الوجود المسيحي هي الأقوى للدولة لتحرير الجنوب وعودة الشيعة لقراهم. البحر الذي اختفى، هذه أبرز محطات ردم الساحل اللبناني. التيار البرتقالي، سقوط الحلقة.

في الحرب. بيري متفائل بتفاهم إيراني سعودي تحت مظلة أمريكية. شخصيات سياسية تستذكر المفتي شهيد حسن خالد دفع حياته ثمنا لوحدة لبنان.

حكومة بكين تعزز الوثاق الأمريكي الصيني، ما الانعكاسات على حرب إيران؟ استهداف محطة براك النووية، هجوم خطير على الإمارات وأمن الخليج. السعودية تعترض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، نحتفظ بحق الرد. ترامب يتصل بنتنياهو لبحث الملف الإيراني، واجتماع مرتقب للكابينت. في صحراء العراق قاعدة إسرائيلية سرية أخرى بقيت مخفية لمدة أشهر. من هو محمد صفوت رسلان حاكم المصرف المركزي السوري الجديد؟ وكيف تم تعيين عبد القادر حصري المحافظ السابق سفيرا في كندا؟ خطاب يودع السفير السعودي في دمشق وإشادة بتعزيز التعاون بين البلدين. رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا حكومة دولة مؤسسات، ومكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار أولوياتنا. مناورة الكبريت والنار الإسرائيلية على حدود مصر والأردن، اختبار الجاهزية القتالية في توقيت حساس. الشرع يبحث مع المبعوث الأمريكي الأوضاع في سوريا والمنطقة، توم براك يشيد بتقدم لافت في سوريا بقيادة الشرع. السودان بين المسيرات وأيديولوجيا الخراب. وفي النهار كتبت روزانا بومنصف: هل تمنح إسرائيل إيران ورقة وقف النار في لبنان؟ وكتبت العنود المهيري: كيف حولنا منصة تيك توك إلى كباريه افتراضي؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. بخط برتقالي: إسرائيل توسع احتلالها. حزب الله يحذر من محاولات لإعادة إنتاج ما هو أخطر من اتفاق 17 أيار. تجمع المحامين في الحزب ينتقد قرار النائب العام التمييزي. النائب حسن عز الدين يدين قرار القاضي الحاج. السلطة تدفع البلد إلى عواقب وخيمة. مقترح وقف إطلاق النار يوصل إلى الحزب عبر بري، ضغوط أمريكية وتعنت إسرائيلي. كتأمل في ذكرى اتفاق 17 أيار، إسرائيل تحاول إعادة إنتاج ما عجزت عنه عام 1982. نتنياهو يعلن تشكيل فريق خاص لإزالة تهديدات مسيرات الحزب. الجمارك أمام امتحان مفصلي، هل تصدر التعيينات العسكرية قريباً؟ الإهمال إلى النزوح ثم التوقف.

الهدنة المفترضة التي تحتفل بها الدولة أن تعيش وأنت تنتظر الحرب. بلومبرغ تكشف محاولات الإمارات لجر الخليج إلى مواجهة مع إيران. مظلوم عبدي إلى أنقرة قريبا بدء تصفير المشكلة الكردية. مخاوف مصرية من انهيار الهدنة في غزة. المقاومة لمالي دانوف. تسليم السلاح غير مطروح. تأكيد أمريكي جديد، نتنياهو زار الإمارات واستقبل كالملوك. السلطات الفنزويلية الجديدة تسلم ألك صعب إلى الولايات المتحدة. واشنطن تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. استخبارات الناتو، إيران تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية. وسط أزمات الولايات المتحدة الخارجية، إقالات بالجملة تطال دبلوماسيين أمريكيين. باس شيكيان نتطلع إلى علاقات ودية مع دول الجوار. صحيفة تيليغراف البريطانية، إدارة ترامب تحث الإمارات على السيطرة على جزيرة لافان الإيرانية. واشنطن تتهم كوبا بتطوير قدرات هجومية مسيرة بدعم روسي وإيراني. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كالاس تتهم واشنطن وموسكو وبكين بالسعي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين: لا تسألوا عن عقل جوزيف عون. إلى عناوين نداء الوطن. حزب الله يمعن في سياسة شد الحبال، وواشنطن تخشى من الأسوأ. السفير كرم يربك الإسرائيلي في واشنطن، ولبنان يفرض أولوية وقف النار. تحضيرات لجلسات البنتاغون وحزيران. الاتفاق الأمني على قاب قوسين. عكار تحت ضغط نزوح متصاعد، أكثر من 15,000 نازح، واستفاد معظم واستنفاد معظم مراكز الإيواء. اختبار ناجح لصفارات الإنذار في مرفأ بيروت. الرئيس عون أكد لأمير دولة الكويت تضامن لبنان مع الكويت في الظروف الراهنة. البطريرك الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح فقط بل السلام. دار الفتوى تعلن الأربعاء موعد عيد الأضحى المبارك. تمديد جديد للهدنة يدخل حيز التنفيذ، والحزب يخون الدولة. الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 100 هدف للحزب خلال نهاية الأسبوع. حزب الله في بيان: ندعو السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو. وزارة التربية تحدد الدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية. المفتي دريان يزور ضريح المفتي الشهيد حسن خالد. كل اللبنانيين يريدون السلام. مجلس الخدمة المدنية يعلن آلية الترشح لهيئة الشراء العام.
الحريري يستذكر المفتي الشهيد حسن خالد دفع حياته دفاعا عن وحدة لبنان. جريمة كاملة في الجنوب، سيناريو غزة يتكرر كما هو. العفو العام، المصالحة الوطنية تتقدم على الاستثمار السياسي. الوقت يداهم إيران والخيار العسكري يعود إلى الطاولة. النموذج الفنزويلي يطرق أبواب هافانا. هجوم قرب براك النووية وأبو ظبي تحتفظ بحق الرد. وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. ترامب يحذر إيران، سنضرب كما لم نفعل من قبل. رئيس الشرع بحث مع توم براك الأوضاع في سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران في زيارة غير معلنة. فرض رسوم خدمات ضمن آلية إيرانية جديدة في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: السلام الدائم لا يتحقق عبر القوة وسفك دماء الأبرياء. العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 5 ملايين برميل يومياً. وفي نداء الوطن، كاتب مايز عبيد: بين زحمة الأنشطة وغياب الإنماء، أين خطة إنقاذ طرابلس؟ أخيراً في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ترامب يستعد للعاصفة وإيران تلوح برد أوسع. الإمارات تتصدى لمسيرات استهدفت محطة براك النووية، ووساطة باكستان تواجه مأزق الشروط المتبادلة. سجال إسرائيلي حول حرب لبنان، الجيش طالب بخرق سياسي ونتنياهو اتهمه بالقصور. مروان البرغوثي يحصد أصوات فتح رغم الأسر، احتفظ بعضوية المركزية، ونجل محمود عباس ينضم إليها. إسرائيل تستعد بكل قوتها لاحتمال استئناف الحرب على إيران. تقارير صحفية أمريكية تتحدث عن قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء العراق. وزير الداخلية اليمني للشرق الأوسط: أحبطنا أكبر محطة اغتيالات في عدن. ترد على طهران ب5 شروط وإسرائيل تتأهب للحرب. قتيلان بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بغارة إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان. نتنياهو: القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على 60% من قطاع غزة. السعودية تعلن اليوم الاثنين غرة ذي الحجة ووقفة عرفات في 26 من أيار. مبادرة خليجية دولية لتقييم أثر الحرب على القطاع الخاص. عز الدين الحداد: لاحقته إسرائيل عقودا وحنينه لعائلته قاد إسرائيل إليه. لا شيء من الصين يصعد إلى الطائرة، لماذا تخلص الأمريكيون من هدايا بكين؟ منتدى الصحة والأمن في الحج: حلول نوعية لتعزيز التكامل ورفع الجاهزية.
الصعيد الحوثي لإخضاع الجامعات اليمنية أيديولوجيا وماليا. الرئيس الأمريكي لن يتبقى شيء من إيران ما لم توافق على إبرام الصفقة. تباين في المواقف التركية يعرقل حل المشكلة الكردية. زعيم كوريا الشمالية يحض على تعزيز الدفاعات الأمامية بوجه العدو. تايوان مبيعات الأسلحة الأمريكية أساسية للسلام الإقليمي. ملفات ساخنة تختبر حاكم المصرف المركزي الجديد في سوريا. المصريون يشكون شدة الغلاء مع اقتراب عيد الأضحى. أسبوع اقتصادي حاسم، نتائج ومحضر الفيدرالي والعين على عمالقة التجزئة. كتابات عربية، تحولات سياسية حادة تنعكس على مصائر الشخوص. رحيل محمد علي حافظ، أحد مؤسسي الشرق الأوسط ورائد الصحافة السعودية. متواضع ومنضبط وأستاذ، فنانون يتفكرون كواليسهم مع الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده 86.

في الشرق الأوسط، كتب سمير عطلة عن ذكرى النكبة. وكتب ميرزا الخويلدي عن المثقف الرقمي ليس حرا. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الإثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. علم أن لقاء تصفية قلوب حاصل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج قبل يوم واحد من الصعود إلى قصر بعبدة لأداء الحاج قاسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. لا خير إن شاء الله، شو كان في بيناتهم يعني إنه حتى يكون في لقاء لايف بوي تصفية قلوب؟ مفترض يكون الجسم القضائي متماسك معك أمام هذه الهجمة الشرسة من أبناء العصابة. بعد قيامها بضبط مواد غذائية وفواكه مهربة، علم أن إدارة الجمارك عملت إلى توزيع أكثر من 2 طن من هذه الفواكه الموسمية المصادرة على المهجرين قصرا بسبب الحرب في نطاق مدينة بيروت وضواحيها. خطوة جيدة حلوة، يعني طالما صادرناهن بدل ما نتلفن انه يكون التوزيع على مراكز الإيواء واللي هي بالمئات. كل ما تصادروا شيء وزعوا، وزع تفاح وطعمين. لم تتراجع إدارة مدرسة كبرى عريقة في بيروت عن شكوى قضائية بعد التخريب الذي حاصل عمدا في صفوفها، على رغم تحضير الأهالي للقيام بزيارة اعتفار مع أبنائهم إلى الإدارة صباح اليوم. يوم الجمعة الماضي كان انتشر فيديو لبعض الطلاب المراهقين هن عم بيغادروا العام الدراسي وعم بيخربوا المدرسة، بعتقد مدرسة الليسي المقصودة. فالفيديو كان صادم نتيجة التخريب والتكسير اللي صار على أساس هيدي وداعية، رغم أنه الأهالي اعتذروا ورح يقوموا اليوم بزيارة اعتذار للمدرسة، إنما المدرسة مصرة على تقديم شكوى قضائية وهيدا الصح. لحتى ما حدا يقلد وتصير عنا عادات وتقاليد هاي، مع ختام العام الدراسي نكسر المدرسة. هاي بجي للتيك توك لكن عم يحضر هالشغلات الديمو عم يجي يطبقها على أرض الواقع. إلى أسرار جريدة الجمهورية. لجأت مؤسسة مالية رسمية كبرى إلى زيادة استثماراتها في سندات تعتبر من الأكثر أمانا في العالم، وذلك لتعويض الخسائر بالسيولة التي تعرضت لها خلال الحرب ومنعا لإفقاد الموجودات الحالية من قيمتها بفعل عدم تحريكها. تقولوا مصرف لبنان، يعني شو عندنا مؤسسة مالية كبرى غير مصرف لبنان؟ وخطوة جيدة انه بما انه في خسائر بدنا نعوضها، فالاستثمار بالسندات الاكثر امانا في العالم تعتبر الخطوة الافضل.

استغرب مرجع رسمي اقتراح نائب بدعوة وزراء الخارجية لعقد جلسة طارئة في بيروت لتأييد موقف لبنان من المفاوضات المباشرة، لأن الأوضاع الحالية سواء في لبنان أم في العديد من الدول العربية لا تساعد على ضمان نجاح هذه الخطوة. ما على أي معنى يعني أخبار ضروري نعمل جلسة لحتى نعمل التأييد واضح من كل فتى الدول العربية بالبيانات يلي صدرت وببين الجامعة العربية، فلا شو بدنا نعمل هذه الخطوة الفولكلورية حياة قلبنا نحن الاستعراض، وكأن الدول العربية عايشة على رواق مش كل يوم عندها تكات ورعبات واعتداءات إيرانية. المنتجعات والمسابح على امتداد الخط الساحلي جنوبا تلقت ضربة قاسية مع انطلاق الموسم، بعدما أدى وصول الغارات إلى تلك المناطق إلى تراجع كبير في أعداد روادها وانكماش الحركة فيها وفق ما يصف أصحابها. مستغربين يعني أنه العالم تروح تسبح بالأماكن الغير آمنة، واحد هو عم بيعوم يلاقي صاروخ عم بيعوم معه لا سمح الله. بس ما بيأثر، هيدي من بوادر الانتصارات يعني. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن رسميين لبنانيين تلقوا تحذيرات تفيد بأن انهيار أي انهيار لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى سينعكس مباشرة على الوضع في لبنان من خلال سقوط الهدنة الجزئية القائمة وتراجع الخطوط الحمر التي كانت تحيد بيروت والضاحية عن الاستهداف. وبحسب المعلومات فإن أي استهداف لإيران سيدفع الحزب إلى استئناف عملياته ضد إسرائيل، ما ينذر بعودة التصعيد الواسع واتساع دائرة التوتر الأمني والعسكري في مختلف المناطق اللبنانية. إصرار من قبل العصابة على ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني، بينما أصرار الدولة على فصل المسارات إن بدو يندل ورقة تفاوضية. وبالتالي التحذير من أنه أي انهيار للهدنة الخارجية سينعكس سلبا على الهدنة الداخلية. تؤكد مصادر مطلعة أن زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان هذا الأسبوع ستكون مهمة، كونها ستحمل مبادرة قد يتم طرحها على الأطراف وتحديدا الرئيس بري لمواكبة مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. المفروض أن يكون في زيارة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بهالأسبوع إلى لبنان لمواكبة التطورات سواء من ناحية المفاوضات أو من ناحية ضبط الأوضاع الداخلية. مش هناك شفتوا هذه الحملة اللي انطلقت بالأمس من قبل العليق وبقي جعدنجية المحور جرى ضرب هذه المبادرة من أساس لأنه بدهم الحرب الدل والعاية. التعريفة الرسمية الجديدة للسيرفيس والمحددة ب 250 ألف ليرة تبدو مطبقة بشكل جزئي وسط فوضى القطاع وتخبط أسعار المحروقات وارتفاعها المستمر، فيما يغيب الالتزام الواضح بالتسعيرة ويسود التسيب إلى حد أن كثيرا من المواطنين لا يعرفون أساسا قيمة التعرفة الرسمية. هاي التعرفة الجديدة اللي تم إقرارها يوم السبت بالنسبة لقلب العاصمة بيروت، فقال لك أنه هي أساسا مطبقة، فالناس بتطلع بهالسيارة مش عارفة قديش بدها تدفع حسب السائق وضميره إذا كان عنده يعني. إلى أسرار نداء الوطن. حذر
عبر معنيون من تعرض خط الغاز الممتد من الحدود السورية إلى معمل دير عمار للتعديات بهدف عرقلة استجرار الغاز من مصر، علما أن النظام الأسدي السابق كان سببا أساسيا في إعاقة عملية الاستجرار إلى جانب تحفظات الميليشيا. ويرد طبعا المتضررين من عودة الدولة إلى الاستثمار في هذا القطاع أن يكونوا مترصدين لهذا الخط، خط الغاز الممتد من الحدود السورية إلى معمل دير عمار، خاصة مع توقيع الاتفاقات من وزارة الطاقة مع مصر وسوريا لعودة استجرار الغاز، فطبيعي أن يحاولوا يأذوا بأي طريقة لدى المصالح الميليشية. لاحظت أوساط سياسية مقدار الترحيب برئيس الحكومة نواف سلام في عشاء جمعية المقاصد وتصفيق أثناء كلمته، أظهر أن الدعم السياسي والروحي والشعبي لمواقفه الوطنية كان كبيرا. على فكرة العشاء انسحب منه نائبي الاستيز يلي كانوا حاضرين، لما طلع الرئيس نواف سلام لحتى يلقي كلمته انسحبوا، ومنيح اللي انسحبوا لأنه ألقى كلمة نارية مسح فيهم الأرض. هل نحاجم عايشيننا أوهام وانتصارات وما بعرف إيه، ونحن كل يوم عم نخسر بلدات، فهن انسحبوا حسوا بالسخن من الأول.

تتفق الآراء الاقتصادية على أن فكرة أن نهاية الشهر الحالي هي الحد الفاصل بين إمكان إنقاذ صيفية لبنان وسياحته واقتصاده وذهاب الوضع إلى مكان يصعب معه تعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن استمرار الحرب. ناطرين آخر الشهر لحتى تقرروا إذا موسم لا ما في داعي تنطروا، حرب مستمرة ومش يمكن تتوسع، فطار موسم سياحي جديد مش من باب التشاؤم، من باب الواقعية. أخيرا في سر من أسرار جريدة الأخبار، يقول مصدر نيابي أن عددا من النواب الذين تربطهم بسفارة دولة غربية علاقة منتظمة ويجاهرون بالدعوة للسلام مع كيان الاحتلال ويدعو بعضهم لتأييد ما يقوم به باعتباره تنفيذا لمهمة يريدها لبنان، قد بدأوا بالتشاور لجمع تواقيع على اقتراح قانون يدعو إلى إلغاء قانون أحكام مقاطعة إسرائيل، واعتبار ذلك ملاقاة لمسار التفاوض الجاري في واشنطن حتى قبل أن يؤتي بثمار تحقق المصالح اللبنانية. ويبدي مصدر نيابي خشيته من أن تكون حركة عدد محدود من النواب مقدمة لضغوط أمريكية على كتل نيابية أخرى لتوقيع الاقتراح وبداية مسار ضغط على مجلس النواب ورئيسه في هذا الاتجاه. هلا بعيدا عن تضخيم الامر والفزاعة اللي دايما اخدينا وعو كذا، واصلي له هذا القرار والتعديلات اللي مفترض تكون موجودة بالايام الجاية، واصلي له على السخن على البارد، بس واصلي له. قوانين بالية قديمة عمرها أكثر من 70 سنة بدنا ندلمشين عليها نحن هلا بعام 2026. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

الغربال أو المصفات التي نستخدمها يوميا أثناء إعداد الحلقة اليوم استخدمناها بغزارة، يعني عملنا شرطي، إنما شرطي سير لا، شرطي بين الفقرات بين المواضيع قد ما عنا من مواضيع مفترض أنه ينحكى فيها. طبعا الاختيار بيكون بكمية محدودة بسبب الفقرات الثلاثة أربعة اللي جاية ومواضيع أخرى ستتأجل، إنما لدينا كثير من العناوين ننطلق بها. إذا كان من عنوان خير هو طبعا عنوان بداية الشهر ذي الحجة وهالأيام الفضيلة المباركة يلي غرة هذا الشهر بدأت اليوم، واليوم عرفة بيكون يوم الثلاثاء القادم مش بكرة طبعا اللي بعده، وعيد الأضحى يوم الأربعاء كما أعلنت دار الإفتاء، وطبعا الحج هذا الموسم العظيم الذي تتحضر الناس له واللي هو من الأيام المنتظرة. هيدا على صعيد الخبريات الإيجابية، يعني الحمد لله اللي عشنا لنرجع مرة جديدة هذه الأيام المباركة. الموضوع هيدا طبعا مش موجود معنا اليوم، مش لأنه مش مهم، بالعكس هو أهم شيء، بس لأنه في أولويات، يعني في مواضيع ما بتتحمل التأجيل. عنا موضوع الجلسة التفاوضية اللي كانت جلسات يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى ماذا أسفرت الهدنة التي انطلقت بتجديدها وتمديدها أمس؟ هل هي هدنة جدية أم هدنة صورية كما جرت العادة؟ تترافق هذه المحادثات مع ذكرى 17 من أيار، هذه الذكرى يلي فيها كان اتفاق مشابه للاتفاقات اللي عم نحكي فيها هلأ، وجرى ضربه بوقتها لحتى يبقى البلد ساحة مستباحة، وطبعا في ناس استغلت هذه المناسبة للتصويب مرة أخرى، وإياكم أن تكرروا الكرة وإن عدتم عدنا، هيك كان التهديد. هذا الموضوع رح بيكون موجود معنا بالفقرة الجاية بكل تفصيلاته. الموضوع التربوي أيضا رح بيكون موجود معنا اليوم مع الإعلان الرسمي من قبل وزيرة التربية عن مواعيد الامتحانات الرسمية وإلغاء شهادة لبروفي. كيف رضا الناس والأهالي والطلاب والإدارات عن القرارات التي اتخذت؟ المقال لليوم اللي اخترناه مقال جميل جدا من زميلنا قاسم يوسف يلي دائما بيكتب بألم جارح إنما حقيقي، وبيحكي عن تفويت الفرص. لبنان بطل العالم دايما بإضاعة الفرص، وكيف أضعنا فرصة 17 أيار وأضعنا كل تلك السنوات. طبعا الفقرة الأخيرة هي بتكون إطلالة على ترندات السوشيال ميديا بلبنان واللي أبرزها القرار الصادر عن المدعي العام التمييز الجديد أحمد رامي الحاج، واللي عليه هجمة شرسة عم بتكون من بعد القرار اللي اتخذه ببت موضوع الال بي سي إذا ذكرينه والانجري بيردز والملاحقة القضائية للحشاشين يلي راحوا افتعلوا فتنة طائفية جراء فيديو كاريكاتوري مش أكتر. بيبقى معنا موضوع العفو العام يلي طبعا اليوم في جلسة منتظرة بدها تبت هذا الأمر، كمان بدنا نخليه لبكرة لحتى نشوف أجواء هذه الجلسة، لأن اليوم مفترض تكون الجلسة حاسمة إذا في ولا ما في. مثل ما لاحظتوا اكتار العناوين يلي بدنا نتنقل بيناتهم، طبعا في عندك العنوان العريض نتائج القمة الأمريكية الصينية وانعكاسها على الساحة، التهديدات الترامبية المستحدثة مع صوره كجيمس بوند يلي عم ينشرها بأنه عودة الحرب قادمة وما تأثير هذه المواقف على الساحة المحلية، كلها مواضيع تستحق النقاش. إنما بني مثل ما قلنا الشرطي اختار اليوم عمل شرطي واختار بين 3-4 مواضيع لحتى نحكيهم بحلقتنا لليوم، والباقيين إن شاء الله ننتظر التطورات اللي بتواكبهم لحتى نحن كمان نواكبها.

ما برمت المواضيع والأحاديث والأمور بترجع بتستنتج استنتاج رئيسي وثابت. هناك أناس في هذه البلاد يريدون لها الاستقرار والازدهار والانطلاق، ويريدون الحياة للجميع، ويريدون التفوق والازدهار للجميع. وهناك مشعوذون في هذه البلاد يريدونها دائما ساحة للدمار والخراب والمعارك، وصندوق بريد تتبادل من خلاله الدول رسائلها الدامية. هيدا دائما الاستنتاج الوحيد، مش من هلأ، من 50 سنة وأكثر لغاية اليوم.

لا في بعض عناوين اخرى بس ما قلناها كلها، يعني ما نروح الفقره كلها على العناوين ما قلنا لكم بدنا نحكي فيه اليوم. ليش كمان عم تمشوا معنا؟ ايه صايرين؟ وبعدين شوف عبد الفتاح والمفتاح بيده، هذا المعد هيك بده.

الجلسة الثالثة من مرحلة التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت عم تجري مع نهاية الأسبوع الماضي يومي الخميس والجمعة. ومثل ما حضركم صرتوا بتعرفوا إذا يعني متابعين للأمر أنه المفاوضات انتهت كما أشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى تمديد الهدنة ل 45 يوم إضافي. ال 45 يوم بينطلوا اعتبارا من ليل الأمس الأحد الاثنين وبيدلوا مستمرين افساحا في المجال أمام مزيد من التفاوض. إنما لم تقتصر القرارات التي صدرت أو بيان إعلان النيابة

أكيد يلي عم يتابع الأوضاع وشايف كمية الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي المتوحش والمتوسع والاستهداف وإخر عب حاولة أو الاغتيال يلي صار ببعلبك لحدا من قادة ميليشيا الجهاد يلي موجودين بلبنان، وأيضا حتى الاعتداءات اللي عم تصير اليوم صباحا، بيعرف تماما أنه هيدي الهدنة بتشبه كل الهدنات اللي تم علينا سابقا، يعني على مبدأ حرية الحركة، رغم أنه كان هناك كثير من الكلام أنه سيكون هناك هدنة حقيقية تنطلق افساحا من المجال امام لبنان لحتى يتقدم دبلوماسيا. واضح تماما انه العدو ما بده انه لبنان يتقدم كدوله دبلوماسيا، وبده هذا الصراع الداخلي يدل محتدم لانه هيدا مصلحته. لو بده مصلحه السلام اللي بينحكى عنه، طبيعي كان وقف الاعتداءات وكان عطى فرصه للدوله اللبنانيه لتبرز انه الدبلوماسيه بتؤدي الى نتيجه اكبر من النتائج المتوخاه حاليا او التي نقطفها حاليا. هلأ بالتفسير لبيان وزارة الخارجية في كثير من الكلام، في ناس بتقدر تفسره إيجابيا سلبيا، في ناس بتقدر أنه تبتكر فيه من المفردات، إنما إيه لحتى نكون معكم جدين وما بدي أدخل أغرق كتير بالتفاصيل لأنه أنا بيهمني نقطة تانية بهيدا الموضوع، هي ربط القصة باتفاق 17 أيار يلي نحكى عنه كتير بالويكاند وطلعت بيانات رسمية عنه. نعم هناك نقاط أربع موجودين، الأولى دفع لبنان إلى تبني مفهوم إنهاء حال العداء مع إسرائيل وترجمة ذلك سريعا عبر أصداء قانون من مجلس النواب يلغي قانون المقاطعة ويوقف تجريم التواصل مع إسرائيليين. اثنين التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرار الصادر بالثاني من أذار الماضي لجهة اعتبار الجناحين العسكري والأمني للميليشيا منظمتين غير قانونيتين والعمل على حل عبر المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية اللبنانية. ثلاثة تقديم لبنان ضمانات واضحة بشأن تنفيذ خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بكامل الأراضي اللبنانية. وأربعة تعهد الولايات المتحدة بتمويل وتجهيز لواء جديد بالجيش اللبناني مع مشاركة أمريكية باختيار ضباطه وعناصره على أن يستبعد أي شخص يشتبه بقربه أو تأييده للحزب، وتتولى واشنطن تدريب اللواء عسكريا وأمنيا ليكون القوة الأساسية المكلفة بتنفيذ الشق العسكري من عملية نزع السلاح. أنا ماني عمول أنه هودي لبنان وافق عليهم، بس عملكن هودي موجودين ضمن بيان إعلان النيات، نعم موجودين، إنما ترافق هذا الإعلان عن الهدنة بحملة انطلقت من كتير من الأبواق، سواء الناس اللي قادرة تعيش الواقع أو اللي بعدها عايش الأوهام والخيال. انطلقت أنه الدولة تمدد لقتلنا، أنه الدولة هي اللي عملت هيدي التمديد للهدنة وكانه عم تشرع القتل أو عم تعطي الإذن للعدو الإسرائيلي أنه يتابع العدوان. وانتو بتعرفوا أنه هذا أمر مجافي للحقيقة، لأنه مش الدولة اللي فتحت الحرب، ولا الدولة اللي أطلقت الصواريخ، ولا الدولة اللي قررت أنه تغرق البلد بفوضى حرب كرمال فخاد إيران، مش الدولة اللي قررت هذا الأمر، إنما لحتى يرموها للمسؤولية دايما على الدولة ويتهربوا من مسؤوليتهم بهذه الهزيمة النكراء وهذا الاحتلال الواسع وهذا القضم للبلدات والمسح للبلدات الجنوبية. فطبعا بدنا نلقي المسؤولية على الدولة ونقول إن الدولة مددت للعدوان. لا، الدولة عم تحاول بكل ما تستطيع من علاقات وقوة وشبكة علاقات عربية وغربية إنه توقف هيدا العدوان، بس أنتم ما عم تساعدوا، أنتوا يلي بكن العدوان يستمر لحتى يدل الاحتلال ولحتى يدل حجة السلاح، حتى يدل مبرر لوجود السلاح غير الشرعي. فلا الدولة هي اللي قامت بالحرب ولا الدولة عم تسعى لتمديد العدوان، أنتوا بكن تساعدوا الدولة، سلموا سلاحكن بسيطة، ما في داعي لهالحملات وهالجعدنة وهالمسبات ما في داعي لها، يعني هالأمور اللي بتبرعوا فيها سلموا سلاحكن للدولة، ساعتها بكون عم تقوي موقفها مش كل يوم عم نهاجمها. يا ريت اكتفينا بالهجوم، اتذكرنا انه مثل هالايام 17 ايار 82-83 وقت اعلان الاتفاق الامني بين لبنان واسرائيل، واللي طبعا تتفاخر الميليشيات اللي كانت موجوده بوقتها وعلى راسهم كبير البلطجيه دوله رئيس مجلس النواب ووليد جملاط، انه نحن اسقطنا اتفاق 17 ايار ولا تعيدوا الكره وان عدتم نعد. بيانات رسميه طلعت سواء من العصابه او سواء من حركه امل او غيرها من الحركات التي تتمتع بقدر كافي من الغباء لحتى تشبه الأمور والظروف هلأ مثل 82 و83. هلأ هيدا الموضوع رح نستفيد فيه بالمقال، يعني بما أنه قاسم يوسف قايم بالمهمة، بس البيانات اللي طلعت

شوي حرفيا شوف التهديد أنه ندعو السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو. لما للموضوع من تداعيات خطيرة على الاستقرار في لبنان دولة ومجتمعا؟ دايما بدنا نهدد الدولة، بدنا نهدد مفترض أخواتنا بالوطن باقي على الطوائف اللي هن الأغلبية الفائقة يلي وقف ضد الحرب وبدا الحيان، بدا العودة إلى الهدنة والوصول إلى هدنة وتوقف استخدام لبنان كأرض وساحة لنقل الرسائل أو لمحاولة دائما استفادة الخارج على أرضنا، حروب الآخرين على أرضنا. بدنا نهدد الناس، اوعى مجتمع بالحرب، اوعى حرب اهليه، اوعى تعملوا فتنه. لا، لانه هيدا مسار منحرف مع العدو. يقبرني المسار المستقيم يلي انتم ماشيين عليه، يسلم لي هالمسار المستقيم يلي ودانا الى كل هذا الخراب وكل هذا الاحتلال وكل هذا الدمار وكل هذه الخسائر اللي عم نشوفها بام العين. هيدا للناس اللي عندها نظر، في ناس عندها نظر بس ربنا معامي على قلبها. هودي يلي شايفين الوضع منتصارات، والوضع انه يابا نحن فتنا على الجليل وقربنا على تل أبيب وقريبا سنصلي في القدس. هودي بمجنين، ما في داعي يعني تتناقش معهم وتحكي معهم. انما السؤال بسيط، هلا هودي اللي قالوا اللي حمليلي حملت انه الدولة تمدد لقتلنا، وانه هلا الوضع، انه هلا الوضع بيشبه 17 ايار، أنه تذكروا بوقتها شو كان. بوقتها كان في معسكرين وكان من الدعم من الاتحاد السوفيتي، يعني بيتفاخروا أنه عملوا انقسام بالجيش. ما هي شو هي انتفاضة ست شباط يلي قال أسقطت 17 أيار؟ 17 أيار كان فرصة ذهبية لحتى ترجع الدولة تستعيد هيبتها، وترجع الدولة تقدر أنه تشيل الاحتلالين اللي كانوا موجودين، الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال السوري، ولأنه اتنيناتو كانوا رافضين يطلعوا عملوا هذه المسرحية وعملوا هذا الانقسام. في حدا بينبسط أنه شق جيش بلاده؟ في حدا بيتفخر بالأمر وبيحتفل بيعمل فيه احتفالات؟ ايه نعم، عنا العصابات ولاد العصابات والميليشيات بينبسطوا بهذه الذكريات، لا بل بيهددوا بتكرارها مرة أخرى وبيتهموا الآخرين أنه العميسوا للفتنة. يا حبيبي زمن الأول تحول، بوقتها كان في اتحاد سوفيتي هو اللي وراكم، وبوقتها كان في نظام الأسد الكبير كان هو اللي دعمكم، وبوقتها كانت الأمور كلها مختلفة. حاليا في أحمدنا وفي ترامب وفي أمور مختلفة، فحاجة بقى تنفخوا وحاجة تكبر الخسة براسكم. الوضع كله مختلف، الظروف كلها مختلفة، وإذا قادرين بيطلع من أمركم شيء ما تأثروا. الناس ناطرين، والله العظيم الناس ناطرين. سؤال. السؤال الثاني، هودي من جماعتنا، شفت كتير من جماعتنا اللي بعدهم يعني السنة المتآيرين يلي قاعدين الدولة تفاوض على دماء اللبنانيين، الدولة تمدد لقتلنا، وهاللطمية والمناحة اللي فتحوها دخلكم، شو عندها خيار الدولة؟ يعني معلا حدا يجي يقترح علينا. انت عم تتخيل، بس تخيل، انا عم بحكي مع الناس العاقلين، انت ابو راس مربع ما تخيل، ما في داعي تخيل، لانه انت اذا بتخيل شيء سلبي. الناس العالين، انت عم تتخيل لو لبنان رفض الجلوس على الطاولة شو كان صار بالبلد؟ بس هيك تخيلوا، بس مجرد تخيل. انت تخيل لبنان كان يرفض، الدولة اللبنانية يعني ترفض الجلوس على الطاولة وتقول انا ما بدي اسمع لا كلام ترامب ولا بدي اسمع كلام المجتمع الدولي وترفض، شو كان صار؟ لا مطار ولا مرفأ ولا طرقات وعدوان طويل. هيا بايا غزة قدامكن، هيك بكون المسار؟ انتوا بتتمنوا هيك يصير البلد كله على بعضه؟ يعني هذا المفترض يكون، بعرف مفترض، يعني بالعادة رئيس البلاد أو الملك أو الزعيم أو أي حاكم لبلد مفترض يكون همه الأساسي كيف يخلي شعبه متطور، كيف يخلي بلاده مزدهرة، كيف يحمي شعبه من القتل والتشريد، كيف يحمي بلاده من الاحتلال. هيدا الزعيم العاقل. أما الزعيم المجنون فهو يلي بيتفاخر بالمغامرات والحماقات والمقاومات يلي بيعملها، واللي بتأدي طبعا إلى تشريد الناس ونزوحها وتدمير البلاد والمناطق، وطبعا هن بيكونوا متخبيين بمكان آخر. أنا هيك بعرف، عادة هيك أي حدا ناجح بيكون بقيادة بلد بيكون عم بيقودها إلى الأمام، مش عم يقودها إلى الخراب والدمار نتيجة شعارات فارغة لم تستطع أن تفعل شيئا، لا تسمن ولا تغني من جوع، وجربناها على مدى سنوات طويلة وحصدنا من خلالها الخراب والدمار والانقسام والتخلف.
أسهل شيء التنظير، ما في أسهل من التنظير. ما أنت تقعد هلا تكتب وراء التلفزيون شيء بتقعد تكتب الدولة تمدد لقتلنا، هذه الدولة المتآمرة العميلة. عال تمام، تفضل عود حضرتك بموقع المسؤولية، فرجيني شو فيك تاخد قرار. مين بيقدر يتحمل كل هالضغوط اللي عم تتحملها الدولة حاليا من أجل إسه تصعيد مسار التفاوض والتعجيل فيه، وعم تحاول بشتى الوسائل وعم تستعين بالدول العربية وعم تستعين بفرنسا من أجل أنه يعمي حاجة تضغطوا علينا نحن الوضع عنا واقف على صوص ونقطة. مين بيقدر يتحمل كل هالضغوط بدل ما نكون مساهمين وداعمين للدولة بموقفة التفاوضي وواقفين ورا الدولة ونقول خلينا نشوف المسار الدبلوماسي لوين بده يوصل؟ لا، حفلات تخوين، حملات تهديد بحرب، حملات تهديد بتقسيم الجيش مرة جديدة، والتفاخر بست شباط وكأنه شيء عمل بطولة. بس عود سأل هيك انت بعد اذا بتفكر عود بس او بتفكر يعني بعدوا بس تفكروا انه لو لبنان رفض شو كان وضعنا هلأ؟ كان فيكن هلأ تكونوا عايشين هيك بشكل طبيعي بالمناطق اللي مش عم تتعرض لقصف؟ كان فيكن تتمارسوا أشغالكن وعمالكن وتروحوا على مدارسكن وتروحوا على نواديكن وتعيشوا حياتكن الطبيعية، تكونوا نزقين مارقين يعني بتروحوا على المقاهي والملاهي؟ ما حدا بده يفكر، كله بس بده يسترجل. أسهل شيء انك تقعد بقى تطلع هالشعارات وترفعها وتقعد تزيد على الدولة وكذا، بس حط حالك محلها وفرجيني شو بتقدر تاخد قرار. مشان هيك الحكم مسؤولية، مشان هيك أرواح الناس مسؤولية والحفاظ عليها بيكون أولوية، مش التضحية فيها، مش نكون تجار دم ودين عم نبيع أرواح العالم كرمال نبقى بالسلطة. ما هيدا الفرق بين منطق الدولة ومنطق العصابات. هيدا شو الفرق؟ الفرق أنه الدولة تحمي أبنائها، جيش بلدك بيسعى لحتى يحميك ويكون قدامك، بينما العصابات بتحتمي فيك، بتحتمي بسلاح بديه لحتى يحميها هي مش لحتى يحميك. وأبرز دليل اللي عم تشوفوه قدامكم حاليا، صار السلاح موجود، مفترض السلاح لحماية الناس، صارت الناس لحماية السلاح. فبيربكن حفلات هالمزايدة خلينا نخفف فيها شوي ونحط حالنا بموقع المسؤولية وكيف بدنا ناخد القرارات ونكون داعمين لمسار. يا خي إذا مش داعمين لمسار الدولة على قليل نخفف شوي مزايدة وبطولة وهمية ونخلي الدولة تشتغل. لا بكن تشتغلوا، لا بكن تخلوا حدا يشتغل، لا بتزيحوا من درب الشغيلة.

0: ولا بتنبسطوا إذا شفتوا البلد كله مخرب، وإذا شفتوا كل المناطق لا سمح الله صارت مثل البلدات الجنوبية اللي صارت محتلة وممسوحة عن الأرض، وبتشوفوا كمية نزوح وعدد هائل من على فكرة وصلنا هلا لحوالي 3000 قتيل بحسب إحصائيات وزارة الصحة، بعد بدنا كان 7-8 وسقطوا مبارح، فوصلنا ل 3000 قتيل و 9200 جريح. هيك بكل الأوضاع، هيك بتنبسطوا أكتر، بتعيدوا ساعتها، بتصيروا تلطموا وتنوحوا على السوشيال ميديا وتكتبوا بالبقى البيانات والبوستات والتغريدات يلي بتجيب تعاطف وجمهور وبتحصدوا من وراها دولارات. هيك أحسن ما هيك؟ عزيزي الدب الممانع، كلا، الدولة لم تمدد لقتلنا، الدولة عم تحاول جهدها بكل ما تمتلك من علاقات من أجل إيقاف هذه المقتلة، إنما أنتم ما عم تساعدوها، وإذا فعلا بكن تساعدوها تفضلوا سلموا سلاح، مش تهددوا بالانقلاب لأنه طويلة على رقبتكم، ما فيكن تعملوا شيء.
1: أولئك اكتب لنا شي بلغين فدار، بلكي هذا ما زبط.
2: ما هي واقفة على البلاغ رقم واحد، يا بيزبط يا ما بيزبط.
1: طيب رايح مشي البدون يحتلوا الإذاعة والتلفزيون ورجع أخدك.
3: شو القصة يا برهوم؟
2: يمكن صار بدي فرقكم.
3: أنا لما شفت ملهب قلت يمكن حللك مشكلتك، صار بدك ترجع عبيتك.
2: يمكن مش عبيتي، إجوا هالرجال مثل الموج أخدوني ورايح أنا وياهم ومش عارف إذا كانوا منوصل.
3: هودي كلهم مطلوبين.
2: لو ما كان ناقصهم شي ما صاروا مطلوبين. فيقى يا هيفا، لما حكينا بالسياسة كيف الدنيا بتمشي والأيام بتمشي.
3: إيه أنا قلت لك هيك.
2: في واحد سرق الفكرة وبده يحكم وينفذها.
3: يومها ما كان في غيري وغيرك. أنا لا. أنت معقول؟
2: ليش مش معقول؟
3: كيف؟
2: انقلاب بلاغ رقم واحد خلص.
3: بس الحكم مش شغلتك.
2: دخلك ومين عم يشتغل شغلته؟
3: اوعى تكون عم تحكي من كل عقلك. ها؟
2: ليش شو فيها؟
3: بعدك ما خلصت مشكلتك أنت ومرتك، تيجي تحط بظهرك مشاكل الدولة؟
2: يا محلى مشاكل الدولة.
1: مفلح ومتعب راحوا يحتلوا الإذاعة والتلفزيون، أنا جاي أخدك تنروح نحتل الدوائر الرسمية، وفكري طعم الخطاب عن بلكون السرايا.
2: لا بفضل هيك الناس من التلفزيون.
3: تاري كنت عم تحكي من كل عقلك يا برهوم، قلتلك قرد ملفلف ومش غلطاني.
2: هيفا، مين كتب قدر للرجال وبدون يلحقوه؟
3: بصير بدون يشتروا بدم. قلبي عليكم وقلبي على ناس ما بعرفهم رح يموتوا الليلة. لو أعرفك بدي يبرم راسك وتعمل هيك ما كنت حكيت قدامك. قال لي جدي أنت كتير تحكي ما صدقته. التوبة التوبة التوبة.
1: صاروا فينا نحكم ونعمل عدل بين الناس، ليش نضيع الفرصة؟
3: أنت كمان يا ملهب سرقك الحكم؟
1: 20 سنة بهالمغاور وكل ليلة الظلم عم يدلف علينا.
3: ومين بتترك هالناس الداشرين بالجرود؟
1: أنا رايح باسمهم، رايح جيب للياليهن حطب ولولادهن كتب وخبز والعنايهن نوم الهنا.
3: نازل تقعد تحت ملهب، رح يزعل منك التلج، بده يجي ويروح وما يخليك تشوف.
2: قاعدي بهالدكان وبتحاكمي اللي بيحكموا. بدي اعرف انت شو؟
3: انا شو؟ انا الناس، انا البيوت يلي كل اللي بيحكموا بيحكوا باسمهم وما حدا بيسألهم رايهم، وكل ما اجى حكم جديد بينزيد عليهم رسم جديد وبقل الكاز بقنديلهم أكتر.
2: لا يا هيفا، كل اللي انحكى بهالدكان بده يتنفذ.
3: عم بتقول هيك لأنك بعدك بالدكان، إن شاء الله تضل فيق لما بتمشي على السجاد.
2: مش راح بنسى، أنا ما بنسى. العدالة، الحرية، الناس، الشعب، أم عبدو في سطين الصوف، أهل الطواق الصغيرة، أنت، جدي، كل اللي جاهدوا معي راح يوصلوا معي.
1: ولك طيب يا برهوم.
3: تضل بخير يا برهوم، اللي بجاهدوا كتار بس اللي بيوصل واحد. ولو كلمتين حكيتهم بالدكان عملوا هيك؟ قال لي جدي أنا كتير تحكي.
4: هنا محطة إذاعة ميدا، بلاغ رقم واحد إلى عموم المواطنين. بعد الاتكال على الله والشعب، قامت قوات برهوم وملهب وأبو متعب باحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون وجميع الدوائر الرسمية، وقد رفع برهوم جائزة القبض على الأمبراطور من 100,000 ليرة إلى 200,000 ليرة ملحوظة. ممنوع على أصحاب الدكاكين لف حدا.
5: برهوم ما غيره؟
3: برهوم ما غيره.
6: تزاعل هو ومراته فشغلقوا بإنقلاب، فهمنا، بس أنا عتبي عليه كيف بيروح ما بيقول بخطركم.
7: يمكن انعجق ما قدر ودعكم، بكرة بسروا ما بتشوفوا إلا واصل.
8: يا بوديب بشرفك، ما كنت عارف بالإنقلاب.
6: في أشياء ما بتنحكى.
8: هلأ صار ونجحتوا، بس ما كنت عارف.
6: ما كنت عارف؟ اسألي أمي نص عليون البلاغ رقم واحد.
8: جدي
7: طولي بالك، خلينا نستفهم.
8: نستفهم
7: يا بوديب، ليش كل الانقلابات بتبدأ بعد الاتكال على الله والشعب؟
6: لأن الله والشعب بيطولوا بالهم كتير.
9: بدك تبقى تعملنا واسطة مع برهوم.
6: عراسي شوفوا يا أخوان، شو قلكم طليب قلولي، من هلا ورايح صار في اخدمكم. اجت ايام العداله وما بقى في تمييز بين واحد وواحد ابدا.
10: واحد يتحرك، في تفتيش.
6: بعلمي خلصنا من التفتيش.
10: ما بخصك، في تفتيش.
6: بيظهر ما سمعت الراديو.
10: سمعته
6: وسمعت انه برهوم استلم الحكم.
10: ايه،
6: واظني انت بتعرف مين اللي خبى برهوم.
10: ايه بس انت سمعت الملاحظه، ممنوع اصحاب الجكاكين يلفوا حدا.
8: شو قصدك؟
10: هيدي الكن خصوصي، انت وجدك مشبوهين معودين تلفوا مطلوبين، وبرهوم بذاته اصدر امر بتفتيش الدكان.
8: لحق يكتبوه؟
10: سلمني اياه ورايح من هون.
8: بس نحن خبيني له.
10: اللي بخبي برهوم بخبي المش برهوم، وهو من الاول حاطط بفكره يفتش هالدكان.
6: ما على حساب بدها تتغير الحاله.
10: شو بدها تتغير؟ اذا كان انتو تغيرتوا بتكون الحاله تغيرت.
8: بديت الريح تهب وبدها تتغير.
10: انت وجدك موقوفين، ارفعوا ايديكم.
6: وبعدنا عم نقول اجت ايام العداله وما بقى في تمييز بين الناس.
10: معك حق، اذا شفتني مياست بين واحد وواحد حسبني. كل اللي هون موقوفين، ارفعوا ايديكم. يا صالح افندي خدوهم على المخفر.
11: يا سيدنا ما بقى عنا مطرح المخفر كومبليه.
10: فاذا منوقفهم هون.
11: باي تهمه سيدنا؟
10: هلا منوقفهم وبعدين مندبر له التهمه.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027.

وأخيرا عقدت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي مؤتمر الصحفي المنتظر يوم الجمعة لحتى تعلن مواعيد الامتحانات الرسمية، بالإضافة لإعلان إلغاء شهادة البريفي كمان السنة واللي مفترض يلغوها كل سنة.

باشرت الدكتورة كرام المؤتمر الصحفي ببشرة للطلاب. قالت لهم انبسطوا، الغيناها. انه مش انتم عم تطلبوا انه نلغي شهادة بروفي، هيانا الغيناها. هلا هو كان واضح تماما ان هذه الشهادة ستلغى، خاصة مع القرار اللي صدر الاسبوع الماضي بإلغاء البكالوريا الفرنسية، واللي كمان كان قرار له بعض التشعبات وفي ناس غضبانة منه، نظرا لانه المعادلة بين هالشهادة وبين الناس اللي عم تدرس بالمدارس الفرنسية والألمانية يلي بتتأثر فيها، إنما كله بيتعالج. بالنهاية نحن عايشين ظروف استثنائية. أكدت الوزيرة أنه سيتم اعتماد العلامات المدرسية وامتحان داخل المدرسة كبديل لامتحانات الشهادة المتوسطة. أما عن الشهادة الثانوية فقالت الوزيرة بمؤتمرها: اتخذنا قرار صعب بتقليص الدروس، لن يكون هناك أي مواد اختيارية بالشهادة الثانوية العامة، ولكن أكبر نسبة تقليص اعتمدت بالتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وقررنا اعتماد 3 دورات متتالية للامتحانات الرسمية، كل طالب بحق له بتقدم لدورتين متتاليتين، وقرار 3 دورات أتى مراعاة لأوضاع الطلاب. ما هي مواعيد هذه الدورات؟ الدورة الأولى لامتحانات البكالوريا رح بكون من 29 حزيران ل 6 تموز، الدورة الثانية من 27 تموز ل 3 آب، الدورة الثالثة من 7 أيلول حتى 14 من أيلول، ورح بكون لكل طالب الحق بالتقدم لدورتين متتاليتين مراعاة للظروف الاستثنائية يلي عم نعيشها. كما ستعتمد الوزارة آلية إلكترونية تتيح للطالب اختيار الدورة يلي بيرغب بالتقدم لها، مع تسهيلات بتسمح له بتقديم الامتحانات بالمركز الموجود فيه ضمن المنطقة التي يقيم فيها أو ينزح فيها. أما امتحانات التعليم المهني والتقني فإجراء الامتحانات العملية رح بيكون بين 6 و 12 تموز، وإجراء الامتحانات الخطية بين 20 و 30 تموز. أما الدورة الاستثنائية فستنطلق بال 15 من أيلول، وذلك بحسب الجداول والتعميم الرسمية التي ستصدر لاحقا. كمان في معلومة لابد ما تعرفوها، اللي متابعين يعني ما بين الطلاب، الأهالي، الإدارة، المدارس، صاروا بمفترض بيعرفوا كل هالتفاصيل، بس نحن من باب التفكير لأنه هذا موضوع كتير مهم يعني بمس اللبنانيين جميعا والعائلات اللبنانية كلها. اعتبارا من اليوم الاثنين سيتم نشر الدروس المطلوبة لكل مادة ولكل فرع على الموقع الرسمي للمركز التربوي للبحوث والإلماء، بحيث يكون كل شيء واضح قدام الطلاب والأهالي والأساتذة بخلال فترة التحضير للامتحانات. هذا بالنسبة للقرارات الرسمية. بالنسبة للتعليق طبعا ما شفت ردود العالم مثل العادة، انقسام بين الناس اللي شايف انه هذا اللي قادرين عليه حاليا بظل الظروف الاستثنائية والحرب المستمرة والنزوح والتدمير لمئات المدارس، وفي ناس مش رضيانة وقاعدة عم تهاجم مثل العادة. ما حدا بيقدر، بنرجع بنقول ما حدا قادر يقدر انه وضع المسؤول بهالايام، انه كيف بده ياخذ القرارات على اي اساس. تنظير، نحن جماعة شاطرين بالتنظير، والتنظير خسرنا كتير. انه شو المطلوب يعني؟ بكون تلغى كل الشهادات هيك بيكون كتير منيح؟ برايكم هيك بهالطريقة بكون عم نفيد الطلاب ولا عم نأذيهم؟ شفت كمان كالعادة جماعة الحشاشين شانين هجمة، انه وكأنه الوزيرة ما لها علاقة بالجنوب، وين مدارس الجنوب والاستثناءات لها، وليش ما في مواد اختيارية؟ خي ما قلصت لكم المنهج، خلصت المنهج كله، ليش نحن اساسا في حدا قادر يتم المنهج؟ سواء كان مدارس رسميه او مدارس خاصه، ما قضيناها باعتصامات واضرابات ومسكرين كرمال الحرب. طيب انه شو بتقشو كيف بيكون العمل؟ يعني هذا المستطاع، ان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. النقش شو بيفيد يعني؟ بعدين انه هي قالت لك ببداية المؤتمر وبنصه وباخره انه هذه القرارات متخذة بالتنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. ليش؟ كرمال ما تسمع هيدا الضجيج، كرمال ما تسمع هالنق
انه اهل الجنوب وكأنه مفترض البلد كله بده يمشي على كيف اهل الجنوب. لا يا اخي، ما في بلد بده يمشي بالنهاية، مش كل البلد مضطر انه يراعي مشاعر الناس، في مراعاة للظروف مراعينا، بس انه ما كمان بدنا نعيش على توقيتكم. قالت لك انه انا منسق كل شيء مع الاستيز، وعملنا اجتماعات وزيارات وروحات وجيات لحتى اخذنا هيدي القرارات، فاهم يعني، وصلت لكم اياها بشكل مباشر برضو، هاي ما فهمتوها كمان. على كل هاي المواعيد صارت واضحة امام الجميع، ما عاد في امتحانات بريفي لغوة، هيدي الشيء اللي لازم يغوى كلها على بعضها، ما عاد لها اي قيمة، هي مجرد تنفيعات بتكون للليجين والاساتذة وكذا. فمواعيد البكالوريا صارت معروفة، طبعا ايام صيف وايام اساسا ضغط نفسي وضغط حرب وما بعرف ايه، حتى التعليم المهني صار معروف الامتحانات تبعيته، مفترض بقى التحضير، في تقليص للمنهج، يعرف الواحد يفوت على الموقع يتابع كل يوم رح ينزلوا الدروس المفترض انه تهتموا فيها اكتر، هيدي كلها من باب المساعدات، وبرضه مش عاجب. خلاص يا طنط، الغي له الامتحانات، هن بيحبوا، نحن شعب بيحب اللي اسمه صعب، اللي اسمه صعب كان يلغي الامتحانات، كل ما شتت الدنيا، كل ما تلجت نتفي قعدوا بالبيت، كل ما هن هيك بيحبوا، نحن هيك بنحب، نحن كسولين ما بنحب انه نشتغل، بدنا حتى هاي الامور ناخذها هيك يلا تنفيع، شوفوا شو بكون تعملوا. نتمنى التوفيق لجميع اللي عندهم الشهادات هالسنة واللي عندهم امتحانات، والموسم الدراسي يقطع، كل سنة عم نكون أضرب من التانية، يعني كل سنة عم نكون عم نقدم موسم دراسي منخفض الجودة، بدل ما نكون عم نعلي الجودة التعليمية عم تكون منخفضة أكتر بسبب التأثر بالحروب، حرب أول حماقة أسناد وتاني تيسنة أسناد، وسا شو عندنا أسنادات الله أعلم شو جينا السبع ليهم.

خلينا دايما قبل ما ننتقد اي حدا نحط نفسنا محله ونشوف الظروف اللي عايشينها اللي هي مش طبيعية ببلد مش طبيعي، وبعدين باب نقعد بدنا ننظر ونقعد باب بدنا نعمل المثاليات ونعيش بالمدينة الفاضلة ساعتها قد ما بتكون. بس انه هيك الانتقاد دون النظر الى الظروف الصعبة اللي عم نعيشها بيكون ظلم واجحاف. هيدا ما بيعني انه الوزارة مش عم تغلط، عم تغلط قد ما بكون، بس هيدا الموجود حاليا، هيدا اللي قادرين نعمله بهالظروف الصعبة. يلي ما بده ما يقدم، خيب يلي شايف حاله انه ما قادر يقدم، او انه يابا كتير مضغوط، او انه هو مظلوم، ما يقدم، يروح يقدم على شيء اكبر منه، يكون عقله اكبر من عقله بكتير، اكبر من عقل جمهورية فينيقيا الفوقة. كل هالمراعاة اللي صارت بالمناهج وبالمواعيد وبإنه فيك تقدم وين ما بدك بالجغرافيا والبلاء كلها ما أبدا، وكأنه الوزيرة مش شايفة، لا شايفة الجنوب ونسقت كل شيء مع الاستيز. راجعوا الاستيز.

أتت ذكرى 17 من أيار هذا العام لتكون مجرد تشابه بين ظروف هذه الأيام وظروف الأيام السابقة التي كان يجري فيها التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. هناك الكثير من حاول الاصطياد بالماء العكروت مش الماء العكر، وحاول أن يشبه الأيام مثل هذيك الأيام وأنه يبقى رايحين على نفس النتيجة وتجهزوا للانقلاب القادم. شيطنة اتفاق 17 أيار واعتباره اتفاق وكأنه تطبيع أو اتفاق مش لبنان كان له مصلحة فيه لطرد الاحتلالين اللي كانوا موجودين بالبلد وقيام الدولة ونتيجة الانقلاب يلي صار على الدولة. عشنا رجعنا من بعد كم هائل من المجازر والحروب استمرت لغاية تقريبا 89 يعني عشنا 7 سنوات ما دل معركة وما خضناها وما دل دولة وما اجت لعبت على أرضنا. المفروض مفترض بأي شيء يعني أنه المصلحة الوطنية هي التي تقتضي يعطي الواحد رأيه يكون عنده قرار إذا كان صاحب قرار، إنما نحن بهالبلد منغوصك يلا دغري بعنوين. أنا بتحدى بحط عدمتي أنه 3/4 اللي بشايتنوا اتفاقية 17 أيار مش قارينا ولا بيعرفوا شو هي بنودها ولا بيعرفوا لبنان شو كان طلع له منها. حتى بالترسيم البحري تذكروا أيام حق الكاريش اللي كان طلع لنا بالكيلومترات البحرية أكتر بكتير من الاحتفالية اللي عملناها لاتفاقية التطبيع البحري واللي لغاية الآن ما استفدنا منها شيء. اللي استفاد منها هو العدو الغاشم، بس لأنه للأسف نحن شعبنا بمعظمه لا يقرأ ولا يتابع، بيلحق بس الشعارات الكبيرة الطنيني الرنيني ولا للتطبيع ولا للعمالة. واو واو واو. من هذا المنطلق اخترنا هذا المقال الناري لزميلنا قاسم يوسف بأساس ميديا لحتى يكون موجود معنا اليوم ونقرأ منه لأنه بيقوم بالواجب يعني بقى اللي بدي أحكي أنا وبيزيد عليه. اتفاق 17 من أيار، ليس هناك أسوأ من فوات الأوان، هو عنوان المقال. وياريت نركز بالتفاصيل بعيدا عن الشعارات لحتى تعرفوا قد ايه كنا استفدنا وكيف نحن أبطال العالم بتضييع الفرص. يبدأ قاسم يوسف المقال بثمانينيات القرن الماضي، حط وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز ومعه مساعده في الشرق الأدنى ريتشارد ميرفي في قصر المهاجرين بدمشق 4 ساعات من الشرح المستفيض للأهمية الاستراتيجية لاتفاق 17 من أيار وكيف أنه سينقل الوضع بين لبنان وإسرائيل من ضفة إلى أخرى. ثم حين انتهى الاجتماع أدلى حافظ الأسد بالعبارة الآتية: هذا الاتفاق لن يمر. لاحقا اشتعلت بيروت وسقط الاتفاق. قلما أثار حدث سياسي هذا القدر من الانفعال والشعبوية والتخوين كما جرى مع الاتفاق عام 1983 بين لبنان وإسرائيل. يومها لم يقرأ الاتفاق بوصفه محاولة لإنقاذ بلد منهك بالحروب والاجتياحات والانقسامات، بل جرى تصويره كخيانة مطلقة، وكأن التفكير في إخراج لبنان من دوامة الصراع هو في حد ذاته جريمة لا تغتفر. اليوم وبعد أكثر من 4 عقود يبدو المشهد مختلفا في الشكل لكنه متطابق في المضمون. لبنان نفسه ما يزال ساحة مفتوحة، واللبنانيين أنفسهم ما يزالون يدفعون أثمان صراعات الآخرين فيما تواجه أي محاولة لإعادة تعريف المصلحة الوطنية بالسردية العدمية نفسها وبالمنطق ذاته الذي دمر البلاد في عقود. الحقيقة التي يصعب على كثيرين الاعتراف بها هي أن ما تحقق في اتفاق 17 من أيار هو بالضبط ما يحلم لبنان بالوصول إليه الآن، ولو بأسماء مختلفة وصيغ أخرى. البلد الذي ينهار اقتصاديا وماليا وسياديا ويتآكل رصيده وحضوره وتميزه يبحث فعليا عن شيء واحد: الاستقرار. والاستقرار لا يولد من الشعارات بل من تسويات واضحة وشجاعة تضع حدا للحروب المفتوحة وتؤسس لعلاقة سوية ومضبوطة ومتوازنة وتحمي البلد وتركيبته من ديمومة الاشتعال. حين نقرأ بنود الاتفاق بعيدا عن العصبيات والمواقف المسبقة نكتشف
أنه لم يكن مشروع استسلام كما صور، بل محاولة لترتيب الحد الأدنى من مصالح لبنان بمعايير ذلك الزمان. كان الاتفاق محاولة لإخراج البلد من موقع الساحة وتحويله إلى دولة تملك قرارها وحدودها ومصالحها، لكن هذا تحديدا ما لم يكن مسموحا به. لم يكن حافظ الأسد يريد للبنان أن يخرج من معادلة الصراع. بالنسبة إلى النظام السوري آنذاك، كان لبنان ورقة استراتيجية لا تجوز خسارتها وساحة نفوذ ضرورية لاستمرار دوره الإقليمي. لذلك أسقط الاتفاق بالقوة السياسية والأمنية والعسكرية، ودفع اللبنانيين مجددا إلى آتون الحرب والانقسام والاغتيالات والانهيارات. تكرر المشهد نفسه لاحقا، لكن بوجه مختلف. بعدما خرج الجيش السوري من لبنان، دخل النفوذ الإيراني بثقله الكامل وأعاد إنتاج الفكرة ذاتها. ممنوع على لبنان أن يصبح دولة طبيعية، ممنوع أن يمتلك قرار الحرب والسلم، ممنوع أن يضع حدودا نهائية للصراع. أراد الجميع للبنان أن يبقى ساحة مفتوحة بلا بوابة ولا سياج، تستخدم أرضه لتبادل الرسائل الإقليمية، ويترك شعبه ليدفع الكلفة من لحمه الحي. يتابع قاسم يوسف. الأخطر من ذلك أن اللبنانيين يوم ذاك ذهبوا بعيدا جدا في تخوين بعضهم. لم يكتفوا بإسقاط الاتفاق، بل أسقطوا معه فكرة الدولة نفسها. تحول كل نقاش في المصلحة الوطنية إلى معركة تخوين، وكل محاولة لإعادة تموضع لبنان إلى تهمة. أبقي البلد في حالة حرب دائمة، فيما كانت مؤسسات الدولة تنهار تدريجيا، والاقتصاد يتآكل، والهجرة تتحول إلى قدر جماعي. لو خرج لبنان عام 83 من مسار الصراع المفتوح، لكان اليوم في مكان آخر تماما. هذه ليست مبالغة ولا نوستالجيا سياسية، بل قراءة واقعية للتاريخ. بلدان كثيرة خاضت حروبا وصراعات، ثم قررت حماية مصالحها الوطنية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والتنمية. أما لبنان فاختارت ميليشياته أن يبقى رهينة. ضاع نصف قرن تقريبا بين الحروب الأهلية والاجتياحات والوصايات والاغتيالات والانهيارات والانقسامات. كم كان يمكن للبنان أن يوفر على نفسه من الدماء؟ كم كان يمكن أن تتغير صورته الاقتصادية والسياحية والمالية؟ كم جيلا كان يمكن أن يبقى في أرضه بدل أن يهاجر بحثا عن حياة طبيعية في دول العالم؟ اليوم ثمة من يكرر المنطق نفسه الذي نجح قبل 50 عاما في تخريب البلد. نرى حملات التحامل على الدولة وعلى أي محاولة لإعادة الاعتبار لمفهوم المؤسسات بالطريقة نفسها التي جرى فيها التحامل على الرئيس أمين لجميل آنذاك. يومها حتى محاولة إنقاذ البلد لم يسمح للرجل بها، لأن القرار كان أكبر من لبنان نفسه. واليوم أيضا يبدو أن هناك من يريد للبنان أن يبقى أسيرا في لعبة صراع الكبار، وأن يتدمر عن بكرة أبيه كل بضع سنوات، كي يبقى الساحة مفتوحة وقائمة ولو على أنقاض شعب كامل. المفارقة أن كثيرين ممن أسقطوا اتفاق 17 من أيار بحجة حماية لبنان ساهموا لاحقا في تحويله إلى دولة فاشلة. فهل كانت النتيجة أفضل؟ هل عاش اللبنانيون بعد إسقاط الاتفاق في استقرار وازدهار وسيادة؟ أم انتقلنا من حرب إلى حرب، ومن وصاية إلى وصاية، ومن انهيار إلى انهيار؟ لا يمكن الدرس الحقيقي من اتفاق، أو لا يكمن الدرس الحقيقي من اتفاق 17 أيار في تفاصيله السياسية فقط، بل في العبرة التي يقدمها للبنانيين حتى اليوم. لا يمكن بناء وطن بالشعبويات القاتلة، لا يمكن إدارة دولة بمنطق الشعارات العاطفية وحدها. المصلحة الوطنية الكبرى يجب أن تكون فوق كل الحسابات الأخرى، لأنها وحدها التي تحمي الناس والدولة والمستقبل.
أما تحويل لبنان إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية فلم ينتج عنه سوى الدمار والخراب.

يختم قاسم يوسف هذا المقال البديع بعد أكثر من 40 عاما على 17 أيار. يبدو السؤال أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كم مرة يجب أن ينهار لبنان حتى يقتنع البعض أن بقاء البلد في قلب الصراعات المفتوحة لم يجلب سوى الكوارث؟ كم جيلا آخر يجب أن يدفع الثمن قبل أن تصبح المصلحة الوطنية أولوية فعلية لا شعارا أو فولكلورا؟ ثمة درسان هائلان علمنا إياهما التاريخ منذ إسقاط 17 أيار. أولا، إن لم نكن حاضرين على طاولة المفاوضات فسنكون حتما على قائمة الطعام. ثانيا، ليس هناك أسوأ من فوات الأوان. يبقى درس ثالث لابد من ترسيخه وتكراره على نحو مستدام: لبنان أولا، لا فوق فوقه ولو سقطت السماوات. خلاصة مبهرة فعلا بختام المقال: إن لم نكن حاضرين على طاولة المفاوضات فحتما سنكون على قائمة الطعام، وبدون يتقاسمونا، وليس هناك أسوأ من فوات الأوان وتضييع الفرص، وهذا ما مارسناه طيلة الأعوام 40 الماضية. كانت فرصة لكي تبنى الدولة فقررنا أن نبقي الميليشيات والحروب، وخسرنا كثيرا من الأجيال والأموال. واليوم لابد من درس ثابت علينا تكراره: لبنان أولا، لا فوق فوقه. ما في شيء أهم من البلد، وما في شيء أهم من مصلحة البلد، وآخر الهمنا بالقضايا شو ما كانت.

يعني قد ما حاولنا نختصر بمحتوى ومضمون الحلقة وآخر شيء نفد منا الوقت. على كل بالفقرة الأخيرة رح اختار موضوع واحد من المواضيع اللي أثارت الكثير من الجدل سابقا ولاحقا لما صارت قصة الأنجري بيردز ولما رجعت وطلعت القرارات اللي خاصة فيها. عم نحكي عن القرارات القضائية.

بأول القرارات الجريئة لمدعي عام التمييز الجديد القاضي أحمد رامي الحاج كان عم يمنع الملاحقة عن قناة الـ LBC يلي رجعت وبثت الفيديو واعتبرت حالة انتصرت قانونيا، لأنه برأيه أنه هذا الفيديو ما في أي إساءة، بل بالعكس تماما بحسب ما شرحوا بالمحتوى القانوني أنه بالعكس مصور المقاومين على أنهن هن أهل الخير وعلى العدو الإسرائيلي أنه كخنزير، يعني كأهل الشر بالنسبة للتوصيف. بنفس الوقت كان القاضي عم يأمر بملاحقة لأسئلة البطريرك الراعي من خلال الصور يلي ركبوها ونشروها، واعتبر انه استخدام الرينجر انتو اكبر قدر والحذاء العسكري، اعتبر بحيفيات قراره انه هالاستقواء بالسلاح بيرمز لقاله هذا الاستخدام وانه فيها اهانة لا رمز ديني. هذا مختصر القرار، فبالتالي كان متابعة ملاحقة المعتدين بالصور على البطريرك الراعي والمفتي دريان وكثير من رجال الدين، وحجب الملاحقة عن قناة الـ LBC بالنسبة للفيديو الشهير للأنجري بيردز. من لما طلع هذا القرار وشهدنا هجمة شرسة على القاضي الحاج، وهذا المطلوب، يعني هو إجمالا الرئيس نواف سلام كان متمسك بهذا التعيين لأنه بده ناس عنده ركاب تاخد قرارات وما تخاف تاخد قرارات بحسب القانون. شو بيقول القانون؟ يعني هو بحيثيات قراره بيقول لك أنه التصنيف تبعيت نعيم قاسم مش رجل دين، وهذا اللي قلناه لكم، مش هذا اللي قلناه لكم لما صارت قصة الفيديو، انه يا اخي انت مش رجل دين، انت رئيس حزب عم تطلع تحكي بالسياسة.

مع يعني دار الفتوى، المجلس الإسلامي الشيعي، الموحدين الدروز، البطريركية. فبالتالي هودي اللي رجال الدين اللي الماس فيهم بيكون عم بيعمل فتنة. أما بالنسبة لإنسان بيطلع هو عم يقدم نفسه لأنه كرجل سياسي ولا كرجل دين، عم يطلع عطينا خطب ومواعيز ولا عم يطلع يوزع علينا انتصارات واتهامات، هيدي القصة المعادلة. المشكلة إن الناس ما بدها تحكي باللغة القانونية، فشفنا هجمة شرسة. يعني رجعنا على تركيب الصورة، قالك آه تمام عطانا الإذن، بلشنا نشتغل بقى على الانجري بيردز، ونرعد نركب عليها صور للبطريرك والمفتي. ووصلت مع حسين علي البوق الإيراني يلي نزل فيديو للأمير يزيد بن فرحان المفدى السعودي، وكتب لك فيديو بأسلوب كاريكاتوري بيصور يزيد بن فرحان مستخدما المدعي العام التمييزي القاضي الأستاذ أحمد رامي الحاج بهيئة طائر البطريق للهجوم على المقاومة، لكنه لا يصيب سوى رينجر المقاوم الذي ينشغل باستهداف العدو الإسرائيلي. يعني بالفيديو في إهانة للقاضي أحمد رامي الحاج، وبنفس الوقت في دخول خارجي. هلا أنا بالنسبة لي ما عندي أي مشكلة، يعني طالما الانتقاد والنقد الساخر البريء ما عندي أي مشكلة، يعني إنه والله لا السعودية وكذا من الناس كمان اللي قامت زيادت. أنا بالنسبة لي إنه لا بدنا ندخل عامل خارجي، انه هذا صراع داخلي كان، ليش بدنا نستقطب المفادين الخارجيين؟ وانتم عارفين انه جاي الموفد على لبنان هذا الاسبوع، وعم يعمل مبادره مع الرئيس بري لحلحله الموضوع. بدل ما تساموا بالحلحله بكون اسا مزيد من الاستفزاز والمشاكل، فلماذا ادخال عامل خارجي؟ خلينا اهلي بمحليه قاعدين عم نقبر بعض. لا، نحن دائما بدنا نصوب على العدو الاساسي عندنا. كيف نفس الشيء، كيف إيران لما بهددوها بتروح بدل ما تهدد إسرائيل بتهدد بدها تضرب الخليج، نفس الشيء نفس القصة. العدو الأساسي نحن، بس بدك المتأيرين من جماعتنا يفهموا إذا كانوا بيفهموا. شهدنا حملة طويلة عريضة بقى من تركيب الأفلام والصور، وشهدنا آلاف التغريدات اللي تحكي على الموضوع. مثلا حسن الدر كان عم يكتب، قال لك قرار مدعي عام التمييز باعتبار فيديو الأنجري بيردز يندرج ضمن حرية التعبير لا ينفصل عن سياق عام تسير به السلطة ضد المقاومة ومجتمعها. على كل حال هناك من شرع قتلنا تحت عنوان الهدنة، وتشريع التنمر تحت عنوان حرية التعبير لن يزيدكم إلا انحدارا وسقوطا. والله يا حسن ما حدا عم يزداد انحدارا وسقوطا غيركم، وما حدا عم بيبين قديش انتو زهران ومتفلتين من اي قيمة اخلاقية الا تغريداتكم وكلامكم واطلالاتكم وتصرفاتكم. يعني كيف يعني الدولة شرعت قتلك؟ مين هاي الدولة؟ انت مش من جماعة نبيه بري؟ نبيه بري مش هو الدولة؟ هل هو مشمول بهذه التغريدة؟ هل بترضى انت باللي صاير هلا مثلا بتعكير علاقة صفو العلاقة بينه وبين المملكة؟ انت بتنبسط بهالامور هاي؟ ما احترنا معك. هل انت مؤمن بمبادئ الاستيز ولا انت ماشي بس ضمن انه فدى ايران؟ لا حدا شرع قتلكم، لانه مش الدولة اللي اخذت قرار الحرب، انتو اللي انقبرتوا اخذتوا هذا القرار وفوتوا البلد فيه. ولا حدا شرع التنمر عليكم، لانه هيدي حرية التعبير اللي انتو لا تؤمنوا فيها. انتو تؤمنوا بسياسة قبل السحسوح وبعد السحسوح. انتو تؤمنوا بسياسة مادة اجرى من الشباك،

ما راح ازيد اكثر من هيك، لبعتقد وضحت لكم الصوره كامله حول هذا الموضوع اللي شايفين كميه الترندات وكميه التغريدات وكميه القهر، وعلي برو طالع مقهور انه شو هاي عم تستفزونا، وبكون ننزل على الشارع اذا يا جرو، اذا بيطلع من امركم شي نزال اعمل اللي بدك اياه. هيدي حريه التعبير. رجل الدين معروف مين بالنسبه للقانون اللبناني؟ رؤساء الطوائف معروفين مين؟ ما في مين ما بدك تقعد تقدم لي كرمز صار لها برزان رمز. على كل إناء ينضح

بما فيه. انتوا عم تنضحوا بما فيكم من قلة اخلاق وقلة تربية وسوء ادارة وطريقة التفكير لا ترقى للعيش سويا. وكل واحد بيعبر عن رأيه عادي، ما بتتقبلوا المزح غيركم قادر يمزح، وبالنهاية القانون هو اللي بيحكم. هل تؤمنون بالقانون ولا تؤمنون بالبلطجة والتشبيح؟ هيدا هو القانون اللي بتعرفوه.

لاحظتوا كيف الناس اللي ما بدهم أي بناء للدولة أو أي هيبة للدولة، مجرد ما طلع قرار لأول مرة هيك جريء بيمنع الملاحقة على الناس وبيلاحق الناس اللي بيستاهلوا الملاحقة. شفتوا الحملة اللي صارت على القاضي الحاج؟ طبعا كل التضامن مع سعادة القاضي، هيك بدنا هيك. أيوة، من أوله من أول دخوله شبع طوله، هيك القرارات. كرمال هيك تم اختيار هذا الاسم لحتى يكون عنده ركاب. كلنا وراك لما يكون متمسك بالقانون. أما هاي الجعدانات وايدي لما خلي يعملوا بدهم يلطموا لا يشبعوا. بعدين بالمناسبة يعني بما أنه حسن علاق وبقطة الحشاشين وفرقة حسب الله والرديحة عملوا هذا الفيديو عن الأمير يزيد، يعني أنا بتذكر فضل شاكر من القضايا اللي عم يتحاكم فيها هو الإهانة رئيس دولة عربية أيام ما كان الفأر الهارب هو رئيس سوريا. فهلأ في إهانة لدولة عربية عم تسعى للهدوء بلبنان ولا الاستقرار ولا الاتفاق. هيدا ما بيستحق الملاحقة؟ ما بيستحق أنه تكمشوه وتعلقوه من رقبته؟ ولا بس فضل شاكر بنعمل عليه قضية لعشر سنين عايشة لأنه سب الشر وكل عالم كانت عم تسب الشر؟ فهي عم بيعكر صف العلاقات بين لبنان ودولة عربية. إذا بتحبوا يعني كمان طبقوا القانون. كان بدي لكم جيبوا من شعراته الطويل بس حلقة حلقوا له على الناشف. تعم تتخيل الولدنات؟ تخيل يا صديق بس الولدنات هاي، يعني تخيل انه العدو الاسرائيلي غارات كل يوم وجرائم قتل واغتيال واحتلال وكذا، بدل ما يكونوا مشغولين بالمقاومة التي يدعون، والعدو الاسرائيلي اللي هو عدوهم الاول شوف بين مشغولين. ولاد ولاد ولاد، بعدين حقد حقد مش طبيعي، عندهم كمية كره لأطياف الشعب بشكل مش طبيعي يعبرون عنها بتلك التغريدات وتلك المواقف وتلك الفيديوهات اللي عم يألفوها. نروح التهم بالعدو اللي كل يوم عم يصحصح لكم عاش حاجة يوم تفرضوا هيبكم فكركم عن جديد جوا طويلة عربتكم. يا ريت شفتن عاملين شي فيديو هيك مثلا عم يتمسخروا فيه على نتنياهو، على وزير الحرب، على صاحبهم شو اسمه هذا المنفخ أفيخاي. لا، دايما تركيزهم على الداخل، كيف بدنا نقدر نرجع نحاول نسيطر، كيف بدنا نعمل فتنة. وغير شي بيقول لك شوف هيدي أمريكا بدها فتنة، لك انتو فتنة بحد زيتكن. هودي كيف بدون عاش معهم؟ هودي يفكروا بهالطريقة بين الفوضى اليسارية وبين الجعدنة الإيرانية، كيف بدك تعيش معهم؟

كلن، مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم التنين من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. هديلي لجيب السيف وشد حزام المهرة، صار لي من أيام الصيف مستني هالسهرة، كريتو يقبوس.

من لما صارت القصة وعطيناكم على الوصف القانوني مين رجال الدين بلبنان وكذا، وقت الناس الله انه انت لانه ضد، مش لانه ضد، هذا التوصيف القانوني. وهي القاضي صدقنا على كلامنا انه رجال الدين معروفين مين، مين رؤساء الطوائف الدينية. اما تعتبروا لي برزان رمز ديني فهو عظيم صعب تطمطن بلع عيني. ولك حتى ما فينا نقول رئيس حزب سياسي وامين عام حزب سياسي، بما انه حزبه مش مرخص من قبل الدولة، انه مش معترفين بالدولة اساسا. نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله، دمتم بخير، اسعد الله صباح الاحرار، صباح الان.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: Tripoli FM، منذ أن بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم، والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دزف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.
1: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
0: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام. فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولتعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

العمر اختلف الاحساس، كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت،

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلا بيقدم لكم اجمل جنسي واطيب ارجيله والذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، اجواء عائليه وشباب لكيه. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعه مخصصه لكل المناسبات من اعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، اسعار خاصه للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية.

0: تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار، ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان. والعاني عاني عاني عاني عاني عاني عاني عاني عاني عاني عاني النجم شرب النرشي. النجم مجيد الرمح. والنجمة كلارا ريحاني.
1: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
0: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
0: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كدبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

من زمان، دايما مواكب اخر صيحات الموضه والتجديد. دوزاف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الاذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: صعب التني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس

0: الساعة 4:30 6:07 المساء. ادخلي بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني النجم شربل نرشي. النجم مجيد الرمح
1: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملا
0: والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
0: للحجز ولمزيد من المعلومات مطعم مسايا زمان كفرد لأوس صغرتا 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز أنا المتربي على العز بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز
4: وقف على حالك فز.
0: عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرم رمية تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.
5: على هواكم
6: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: You're listening to

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح تكون إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبهم سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشيق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات.

0: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل ساكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار، ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني. النجم شرب النرشي،
1: فضل المولى أم الدولة.
0: النجم مجيد الرمح،
1: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها.
0: والنجمة كلارا ريحاني،
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
0: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
1: مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني، وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
0: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف ام.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
2: Your name here. Tripoli FM.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما ان اقدر اقول

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. الباصات بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلا بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات.

0: مسكر وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات ولراحتكم. إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7 ونص المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني. النجم شرب النرشي
1: فضل الدولة أم الدولة.
0: النجم مجيد الرمح
1: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها.
0: والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
0: للحجز ولمزيد من المعلومات مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا 03-928-910.
1: ثابت مكاني مهتاز أنا المتربي على العز بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز
3: وقف على حالك فز.
0: عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرم رمية تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.
4: ما بتنطرق لوحدك انت.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. الباصات بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2

بين الناس، ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت، لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00، و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح،
2: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتها، 03-928-910.
4: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
5: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي، والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.
6: على هواكم
7: 97.9 و101.5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد تركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.